ريفة ودوحة، ريفة ودوحة. من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشامي. غنى ميحة حمد.

ريفة ودوحة من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. ألحان وليد الشامي.

كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزار ألحان فايز السعيد غناء

كبريت واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد براش آل مكتوم، فزاع الحان طايز السعيد، إمارات الفن تسمع وكأنك ترى.

كبريت واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل نبيل.